للعروسة تريد ليل منار يا القباي تستوتك لو كل شي بفنك أرى ما يكون شي عطوس وأمك بشتور محبتك.